الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وأدخلنا في زمرة عباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah dan berdamailah dengan sesama saudara. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin. Rahmat mudah urusan, lancar rezeki. Dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah Jum'ah rahimakumullah, renungan kita siang ini adalah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Perbedaan adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT berlaku terhadap makhluk-makhluknya. Maka jangan mencela perbedaan, tapi marilah kita sikapi perbedaan itu tetap dalam kerangka ukhuwah, persaudaraan, apalagi sesama muslim. Sebanyak apapun ormas Islam ini, di Indonesia ini ada sekitar 70 ormas Islam yang berbeda versinya, berbeda visinya, berbeda misinya, tapi

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian selalu berkata jujur. Karena dengan demikian Allah akan mempermudah kalian untuk berbuat baik, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka pastilah akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Al-Ahzab ayat 70-71. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصر مجاهدي فلسطين وإيران على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر

صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. اسمي شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم. صلي الجمعة. الله أكبر. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من أهل الشرك. إن صلاتي وسكوتي لله رب العالمين لا شريك له. إن شاء الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وعافني. الله أكبر.

الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحية بعد صلاة. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا سيدنا سيدنا.

اللهم اعني على ذكرك وشكرك اللهم اعني. استغفر الله العظيم، استغفر من إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد.